أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت